0: بيكو بيكو بيكو بيكو
1: ما له فيلم كم بايو
2: Oh, regarde une belle petite qui folle, man. On va l'expliquer nos histoires, mon ami, si tu veux parler de nos amis.